دعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة بعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله kami yang telah menceriakan seruan azan sembahyang yang akan didirikan kuliahkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji telah